0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى

0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.